0: السلام عليكم.
1: بوش باش.
0: بريد معكم فاطمة المغرب. Приходь на нас.
2: Common Voices.
0: Common Voices.